0: خشيك وخرج عليها رفد بالي يديك وخرج عليها لا لا لا قلت لك رفد خشيك وخرج عليها لا يسال عليك
1: ايش ديجا في
0: مباجاج مكاس انا ما الاربع